وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق،

أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة صلي وسلم على سيدنا محمد وأتيه سؤله يوم القيامة استوفي الصلاة ربي اجعل منك من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين كم سابقا عبد ذكر نظر جهات وربك ربي احضر كن اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الناس من صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم تارك دار المصابين اعداء الامام الهادي الله اكبر اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما ومعلما

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية.

0: الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافينا ويكافي المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدومك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وحد الصبر السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ظاهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين نعمتك مثنى بها قابلنها وأتمها علينا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك من سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.
1: Diharapkan untuk jenazahnya dihadirkan di depan.
2: Ya, berdengar dimanapun Anda berada. Memang doa sudah dihajatkan, dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Karena kondisi saat ini memang untuk lingkungan Masjid As-Solihin, salah seorang warga di sekitar ini telah berpulang, sehingga tentunya untuk pengurus masjid dan lain sebagainya termasuk warga sekitar akan melaksanakan sholat jenazah yang akan dilaksanakan setelah selesainya sholat Jumat ini. Dan tampak memang beberapa jamaah termasuk pengurus masjid saat ini sedang bersiap, dan tentunya kita berdoa bersama semoga yang berpulang diterima Allah SWT segala amal baiknya, dan tentunya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافينا ويكافي المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدومك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك وديارنا وأنفسنا وأهولنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وإياذك من كل شيطان مريد والجبار العنيد وذي العين وذي البغض ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. أوصل مصاب ذلك من الخصوص إلى روح فأندي أنت. أصل اللهم اغفر له ورحمه وعافي واعف عنه. اللهم اغفر له ورحمه وعافي واعف عنه. اللهم اغفر له ورحمه وعافي واعف عنه. وأن الله تغاشب رحمة ومغفرة واجعل في كبورهم روحا وريحا وفصحة وردوان والبشارة والأمان في رفي جنان وسد أدنان. اللهم اجعل كبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل خفرة من خفرة النيران. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اشهدوا أنه من أهل الخير. اشهدوا أنه من أهل الخير. اشهدوا أنه من أهل الخير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
2: Ya, berkat dimanapun Anda berada, sholat jenazah sudah dilaksanakan yang dipimpin langsung oleh Habib Bagil Al-Mutahara yang tentunya kita sekali berdoa ya, semoga almarhum diberikan di lapangan kuburnya dan tentunya segala amal kebaikan selama hidup di dunia diterima Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga yang ditinggalkan pun tentunya diberikan ketabahan dan kesabaran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita bicara tentang Masjid Solehin ini, masjid ini memang interiornya cukup indah begitu pendengar, dan tampak juga ada sekat dinding ya untuk para jamaah wanita ya, yang baik itu yang akan melaksanakan sholat fardunya ini terpisah dengan sholat bagi sang pria ya, atau kaum adamnya. Dan selain dinding juga ada sekat tabir ya, yang tentunya digunakan. Dan di waktu sholat pun AC dan kipas dinyalakan semua.